المنسوف ري كان صوفيق اقول حياتي عندي الروسات دوب الكاسكيت كان بوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحريه لينا السانسيت طال كاسيت ديما مبوكلي